0: Avvampando gli angeli caddero. Profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.
1: Top Music Production تقدم الشاب شابة المغنوي في خطر حسن ونبي صوت العرب في خطر نسعى النبا في خطر عبد العزيز في خطر عباس في خطر كمال.